الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا أقيم صفوفكم صفnya diluruskan dan dirapatkan.
1: الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم. طيب الله صالح الشيخ شبه محمد رسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف